اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي اللي هو حيفا قرداني اللي هو بجنا زرافي.